ولرحمتك يا مولانا طالبين، وعن السيئات عازفين، ومن المحرمات بعيدين، ومن عقابك خائفين.

0: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله عنه قال قالوا يا رسول الله آو الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Some people asked Allah's messenger, whose Islam is the best? i.e., who is a very good Muslim? He replied, one who avoids harming the Muslims with his tongue and hands.
2: Assalamu alaikum, this is Tez Ilyas and you're listening to Inspire FM on 105.1 FM.

0: استر عوراتهم وآمن روعاتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ثبِّت قلوبهم وقوِّ أبدانهم. اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا، ومن بعد ضعفهم نصرا، ومن بعد ضعفهم نصرا، ومن بعد كربهم فرجا، ومن بعد كربهم فرجا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومطلوبون فانتصر لهم. اللهم انتصر لهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبقِ منهم أحدا. اللهم فرِّق جمعهم، اللهم شتِّت شملهم، اللهم ألقِ الرعب في قلوبهم. اللهم اكفِ المسلمين شرورهم، اللهم اكفِ المسلمين شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم. يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد، إلهنا إلهنا قد مسَّ المسلمين الضر، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم فاجعل لهم من كل هم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل بلاء عافية. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: इंस्पायर फैलाता है अमन और सलामती का पैगाम। यह है आपका अपना रेडियो स्टेशन इंस्पायर FM।
2: الحديث الثالث والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. أعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه مسلم وكذلك البخاري.
3: حديث 33. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, that the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, from among the things he reports from his Lord, mighty and sublime be he, is that he said, a servant of Allah's committed a sin and said, O Allah, forgive me my sin. And he, glorified and exalted be he, said, my servant has committed a sin and has known that he is a Lord who forgives sins and punishes for them. Then he sinned again and said, O Lord, forgive me my sin. And he, glorified and exalted be he, said, my servant has committed a sin and has known that he has a Lord who forgives sins and punishes for them. Then he sinned again and said, O Lord, forgive me my sin. And he, glorified and exalted be he, said, my servant has committed a sin and has known that he has a Lord who forgives sins and punishes for sins. Do what you wish, for I have forgiven you. It was related by Muslim, also by Al-Bukhari.
4: Assalamu alaikum. You have been listening to the Hadith and Duas here at Inspire 105.1 FM. So continue listening for more Hadith and Duas and other shows, inshallah, here at Inspire 105.1 FM. Assalamu alaikum.
5: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حن وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Allah's messenger was the most generous of all the people, and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan when Gabriel met him. Gabriel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Quran. Allah's messenger was the most generous person, even more generous than the strong, uncontrollable wind, in readiness and haste to do charitable deeds.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481810 or email us on info@inspirefm.org.
2: So make remembrance of me, and I will make remembrance of you.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Inspire FM, broadcasting to the heart of Luton on 105.1 FM.

العالمين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الصحابة.

الملائكة الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم لك الحمد أنت بلغتنا رمضان، ولك الحمد أنت أعنتنا على القيام، ولك الحمد أنت أعنتنا على الصيام، ولك الحمد

شافيتنا لك الحمد أنت شافيتنا لك الحمد أنت رزقتنا لك الحمد إن عذبتنا لك الحمد إن رحمتنا.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهدك.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: ومن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
3: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Farsi, Imam, Quranic reciter, and nasheed artist from Kuwait, with English translation.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.

0: حلاوة
1: آمين.
0: وبكل كلمة كرامة
1: آمين.
0: وبكل آية سعادة
1: آمين.
0: وبكل سورة سلامة
1: آمين.
0: وبكل

0: فذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة.
1: آمين.
0: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
1: آمين.
0: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.
1: آمين.
0: ومن قلب لا يخشع.
1: آمين.

تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع.

لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا.

عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

أسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي

واسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالعذاب

وعثمان وعلي الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا مع شهداء بدر وشهداء حدر.

أفغانستان وفي الشيشان وفي باكستان وفي السودان وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين منهم ونفس كرب المكروبين منهم. اللهم إنا نسألك في ختم القرآن، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، أمدهم بمددك، أمدهم

الرحيم قوة الأنصار والمهاجرين فيهم يا رب يا رب ألف بين قلوبهم حنن قلوب المسلمين بعضهم إلى بعض يا رب العالمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين اللهم اجعلهم رحمة

المبارك لأبناء وشباب أمة محمد أجمعين. اللهم احفظهم من المنكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احميهم من المسكرات.

0: بره إليهم الخمور والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May the peace, love and blessings of Allah be upon you. This is Mamoon. Keep listening to 105.1 Inspire FM.
2: الحديث 27 عن مسروق قال سألت عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولا